0: كاتشاي انا من الالدا لودو في تمرز قبل الستة ونفس شوي مش في تمنوتي منوتا ورا الستة ونفس الستة ونفس منوتا اتليتا في لودو بهلزة بشرين جراد انبارا جيمي لارا اوين اوفيشا متل اول بروغرام تانا في الستوديو
1: اوهد من اللونك افتيت لها يكون في الستوديو دل ناس بلونك اوية لها يكون في الستوديو دل جمع
0: انك الجمع دي هلا الجمع دي هلا كل الانفرسطة
2: اتو هتاجو دو هجوني من او جبيلي
0: يس ومو عندك حفنا هنت تبرج من جمع منادا منادا هذا هنكون الهير
2: نهزبولو ملا اي سهي
1: نسبر ما تعمل شيء شتا من الشيء هيكون نجيب الموتور
0: ما الهير نكون مسقفين
1: فوق الموتور مش هنكون مسقف
0: لا فوق الموتور مش تجيب الكاروتا
1: مو فيها نبارك يا
0: اوه سيب فايت باركا تاك الفخام في الزطن ازين كوانتا في الهدو السيب ليه خيطة اشعر
2: اسمع ايتو لبها لنا باركينج
0: يس ليه ليه كون ناي
1: نستاو نايدو الرتور يو بيك يوم لننا باركينج سبيس
0: البروبلم مش الباركينج اميك البروبلم الكافي اش يكون هدو ما فتحش الكانتين ومن الكافي نبدا نتلفها
1: لا اسمع مش ماغنت الكوينز
0: لا مش
2: نجيبو تيرمو
0: استعملها جي لي كلمنا ردنا من برا اش ما نكونش نفلح من الكافي ما نفونتيوناي
1: ينا نحسب هاي كل بزون لونك واحد لها نيت ليلا كلارا جيب لنا تيرمو شو عندك خلينا نسوي سكوب
2: تيرمو
0: هل فديه انكمبلو بيكتار اليسا من اوفيت على النيور ذا ويكند ان كتر ثرو باكس جايين بونجور
3: 897 Bay, getting you on the property ladder with Jewel Homes.
4: Think long term, not just for today. Consider how your needs may change over time once you're in your dream home. Thinking about future lifestyle needs, parking, storage, home office space, family plans, and resale value should all play a role in the decision.
3: For more need-to-know tips for first-time buyers, search Jewel Homes now. That's J-U-E-L, Bay.
5: Intila fi 3 ta' Ottubru, Notte Bianca. Inqat magħna ġewwa l-Belt Valletta għal-lejl imdawwal mimli mużika, sfin, teatru, arti u esperjenzi mill-isbaħ għall-familja kollha. Għall-aktar informazzjoni, żur festivals.mt.
6: Love at first sight. First date. First kiss. First time you met the parents. First dance. Now you're looking for your first home. Take a deep breath. At Plan Homes, we help first-time buyers. We help you find a property that's right for you and for your future. It's why we're not called Plan Houses. We're Plan Homes. Visit planhomes.com.mt.
7: Hi, I'm Ira Losco. I chose FCM Bank. Not for everyday banking, but for my savings. With FCM Bank's one-year fixed-term deposit, your savings can earn 2.78% per annum. Choose beyond the ordinary. Visit fcmbank.com.mt. Interest rate quoted is gross and applicable to individual applicants for deposits of €2,000 and more. FCM Bank Limited is licensed by the MFSA as a credit institution under the Banking Act of the Laws of Malta. Your deposit is protected by the Deposit Guarantee Scheme up to €100,000.
8: Gaudi sajf kompletament konness. B'sitxur ta' Go Giga Fiber Internet b'xejn. Għal-esperjenza bla limitu fid-dar u fil-ħajja ta' kuljum. Smart Wi-Fi Starter Kit u Go TV Stream u manklużi u kol b'xejn. Titlif din l-offerta minn Go? Go. Better every day.
9: Things can go sideways sometimes. But we're always there to set them straight. That's better. Gazan Mamo. We're always there.
10: My combo at McDonald's. A chicken mayo or hamburger, small fries and a small drink, all for just €4.75. The right choice every time.
11: When the farmer destroys the flock's beloved pumpkin patch, Sean takes matters into his own hooves. But his mad scientist experiment soon spirals out of control. Sean the Sheep, the beast of Mossy Bottom. Now showing at Eden Cinemas.
12: Malta's number one way to wake up.
3: Bay Breakfast with Jamie, Laura and Wayne.
12: And Burger King. Flame grilled tastes better.

0: دو لو دو بروبابل اومت مانك وش
1: اكثر اصغر حاجه معين بحال ست سمانه
0: بروبابل مان فيت مليون في غرفه الصدى
2: فيت مليون
3: ست دس
1: دس على 11 نفس الليل السي على ستي اتليتا لاربع الهمسه زي فيتس جاب دس ها ترقص
0: في السي يكتر يك تدخل في صدى فيت مليون ونص تمر عينك فيت مليون ونص
1: ليه اما
0: انا فرع تدل ديم تارت من فيت مول
1: لا اما تستا البروبليماتي تستا تيفي تعالي تعمل ديك النفسية تيك توك بر ازمبيو ديك مارتا
0: كبير اما شورتا ما تمرش عينك بك مالي ولا كتنين فيت مليون في صوت دها اللي في تسا تسا ونفس خطور اوت
3: لا
1: سبيرتو تشيخ سبيرتو تشيخ
0: ملا سبيرتو تشيخ ومبدلو
1: وفيش هنرقات وفيش هنرقات
0: البيراخ فيت لي تطفلو
1: بالورا باستا
0: اتنيد لك فيش هن سوبوستي انتو عقود بيش ترقات كم سوبوستي
1: practice what you preach. The weekend, bonjour.

0: كيف يبصوا سبا نبدأ بالتنس يا تانا فلمكين نرجون نتورنا وانا مياك هنا سلاشرا بونجو
1: بونجو هي بونجو نحسب دي سيا فوريتا تا جاي مينا
0: اش نبدأ نجاي في تياي
1: مش تبدأ جاي في تياك اش انا الركنة فوريتا تا الجيماتي ياك
0: Ekku
1: hija.
0: L-għonet nċemplu l-kollega tagħna biex nqajmu biex nsaqsu dwar il-WhatsApp. Iktar ċans biex tkunu tafu kif ħatirbħu magħna. U l-ewwel esperjenza tal-ara wkoll biex inlaqgħuha
2: ma. Hija ta' looking forward tiena, looking forward ħafna.
0: Għal dan waqt. Tiela.
3: Malta's number one with Jamie, Lauren, Wayne
4: and Poltrone Sofa. Solo divani di qualità.

0: كين دان كيف بدأوا ال 17 minutes of Alyssa Jamie Lara Wayne هناك on Bay Breakfast بانجو
1: good morning
0: yes وقت من سر كله good morning ال persona اللي جرت لفريت البيرة من كوردي
1: اسمع طيب ناس بنسى مو بس ما نخرجوا شتان نمالي كل حتى دقتي تبشتر ماي ناس هو
2: ايوه
1: لا سيق بينا في الفان ام بات احنا طلعنا لم
2: اما شورتا
0: اما دا ال persona اجي في حدا
1: لا لا لا ماريار ما واحده مسكين
2: حدا افنا البيرة هو ويلو يهدم هفنا
0: Anna problema kbira illi mannix il-WhatsApp.
1: U aħna rridu nkellmuk tolodu. Allora aħna għajmu xaħat.
0: Yes, u dal-persuna aħna għanna feeling żgħir illi ser ikun jaf.
2: Jiena qed inħossnina ara.
1: Xira ġati
0: sħana. Qed
2: inħossnina ara ħażin. U naħseb jiena għandna bżonn we regroup fuq qed
0: il-xogħol. Skużani, qed naqatar ta' xafas il-buttuna, jiddispjaċini Lara. Nishtaq għandi feeling li mhux ħajaqbadna imma
1: għalix ma jaqbad.
0: Però ħajarfu n-numru tal-istudio probabbilment. Hello? Hi, David?
3: Yes.
0: Hi David, hawnhekk eja żonner qed inċemplulek minn Jamie Lara and Wayne on Bay Breakfast. Ta'
1: Bonġu sieħb bi kollox sew hi.
0: Għadek kif tqum?
2: Isma' kemm hu sejħ.
0: Għadek kemm qed jogost.
1: Omt blisbaħ mod.
0: عندك شورتي
2: ديف بروفايد يلا نايدلهم طيب
0: بروفايد ديف انا لك شامبل لك انا بروبلما كبيره و بارتي كبيره من البروجرام تاعنا اسمو ما تستاجي السيخ عليش ما نيش اتشيس على الواتساب وبيش يكون اتشيس على الواتساب يريدو البي فون لونيكا موبايل اللي عنده الواتساب في دان الاستاسيون عندك ايديا فينو بليز
1: تستايدن اكو هاني لك
0: تفتت كليم
1: بالوراني
0: ما ساش هلو
1: ألفي التقطانة
3: تمام
0: مسكي رجع
1: أوهي
0: لا عنده رجون عنده رجون
1: What do we call these people Eleanor? What do we call these people?
0: كيكوين ما نستاش نفهم ما نستاش نفهم بونجو كبيرا نكمبلو أليسا
1: مستاش هنعملو
0: بابي باسكم نبقى بلا واتساب
1: أنا رجون شمبلو

0: Justin Timberlake, Cry Me a River, كيف River
1: مش الليفر، هذا مش السبت جيمي،
0: مش الليفر اللي ذاك هذا عشان الليفر، الليفربول في مخي،
2: يستنى السبت
0: عشان الليفربول في مخي، الليفربول في مخي. كيف يا عبد مين يا فاليزا فانجو كبيرة فتيتي له بالنكت كبير حبارنا اللي ما نستاش نعمل كوت اوف ذا داي مشير لمكي كيف مشير لمكي دن الجماعة تنسى بدأ شيئنا ما تفلحش كوز get well soon شارل ام كي
1: يا كان ديك زونجو هاجو شارل اللي تتنضو لك شنا ابرود ويا ويك كلمنا تدخل سمين وس
0: لا رس فورتوناتامنت ما تتاتش تسبرينسا دين الروكنا الاول داربا ايه
2: وكوت لوكيك فور دام الاول اتلوم لي اللوم تليتا ويكوننا للشارل
0: المن ما يعرف شارل ام كي يا تيك توكر تانا اللي تاتينا الفافوريت تانا وتاتينا كوت تاكل جيمة Lara preparat lek din.
2: Però ti kweta xejn għaliex jiena f'dawn il-ftit minuti middeċidejt li nikteb din il-dawn il-ftit versi.
0: Ma ketta kuljum qed tikbilna.
2: Ħala issawli nikkalmaw l-ħawa ta' nikkalmaw ftit.
1: Ismani, ma nafx.
2: Ma ktibnija di, ejja.
0: Ma ketta kuljum.
1: Tħajjar ma rejx iż-żejtun.
2: Eħe.
1: Toqgħod lok fuq lajk. Nar ta' ħalla
2: jagħna. Jibdew iċemplulna.
0: Nar ta' ħadha dom imorru jagħnu żejt. Tlaqna.

0: قبل ما نستنى ما نستنى ما نعملوا شيء سيجلا تشير لهم اوكي
1: نعملوها نعملوها تعنا
2: كوت اوف ذا داي ما شير لهم اوكي
0: قبل ما يقطع
3: حلوه حلوه
0: لكن بده ادمن يا عمر بنوتي اتلفل اوتو بيبركس اوف فيثلس فور باي بونجو
3: جيت ويل سون

0: Miley Bass Persuades kienet dik u kienet l-ħar waħda minn għanna. Allum, Jamie Lara Wayne konna aħna.
1: Millija, wow. L-ewwel program
0: tal-ara fl-studio.
1: Imma l-ewwel program tal-ara fl-studio.
2: Kif ħassejtu l-studio? Temperatura tajba?
1: Siġu
2: komdu.
1: Siġu komdu.
0: Iva, lej sidej, ek, lej sidej.
1: Legend.
0: Naqblu kol, mela fuq
1: lejġi. Legend.
0: Amazing, amazing.
2: U jekk ma naqblux irridu nġelu għagġib kardgin
1: umbad. U lej fil kost.
0: L-imma jina, inti, lej, senna naqra, għax inti mbad tħoss fawr iktar minni, ja?
2: لا دكيا دكيا فيرا عندي ترموستات ما دانش يخدم سوي
0: يس
1: نرانجاو نرانجاو تقعدوش تنكبر على فوق الافاريت اي اي
0: نعملو يس يس يس من داسك ما نجلدوش ما نجلدوش ورايا جايك لا سوبربارات باش يناقط معنا في الاستوديو نسبرا اللي جبت الدايو درينت اللوم اش تجيما لوه راكين من ارد
2: لوه دو قاتلنا جينا الهات كنا وندينا
0: ايوة بويس
1: بويس
0: عملنا بياتشير ونخسل قبل ما تجي لو المنا وفي تتلمي ورحنا نرجو نرتورناو قاعدة من الخمسة سالة عشرة وجبرة
2: مش هنرجو مش هنقروا في استوديو وقاعدة نرجو
0: اكو قاعدة هنكونوا الهاير تشاو تشاو بونجو
1: تشاو

0: تبقى واحدة من الكلاسيكس الدولية بفلم كما The Baby Levitating. رأينا قيلة هناك
1: Good afternoon. دينا ما كان نشي تشانس نتكلمو فوق البيرخ من هبا لكن الهايدن سيك إما راين انت تمن في الغوست
0: أرا يرا personalment نمن في الغوست specialment ورا لي راين عينو انتي specialment سن اللي عديت جوا الستوديو وستان استس confirmait لي إيفا نمن في الاسبيرت يها
1: هنا اتنى رفير عشان I'm sure لي كل حاد سما بيها لي كنم جروب جو عودش لي سيهو البروتسية اشعالو لي جو التقاتي من الفتاتي
0: ايه دي اسمعي بيها ايه اسمعي جهاجة ما رأيت الدتال
1: I mean هنا يك سافينا فين غوست ما يكون شي درجة سيساين هاسو بالسيهو البروتسية ما نفسي تابلس يعملو إما حفنا نس الدنيا منو وامين اتياي كدا وكنت سكوزا مثل ما كوهات عندو التيوري يتيا وسا
0: Let's go bro
1: كيكو يين نكون anywhere و ننسبك ماشي صدا و ما يكون امهات سبيشي دي اللي عمل ليك ما نعرف شي نحسب بتنمن
0: لا داكلي ما يكون لك شو جسيوني بالتيت باش تعمل داكلي تا ما تطلع اش تعمل لازم تشامبل بروتسيش
1: ما نعرفش خايف مني ما نعرفش انتم اش تهز بفو قد الهاج وانا فلي نعاكت نعاكت كونتروفيرسيال ياش كان مين بدا ايدا داو باش ما يهلسوش الفارم هاوس يو يو ريسيدنت ان سو ما فيكن وديني اودو كان مين ما نعرفش كان مين قال لي سبيشي هاد ذيس از نورمال متى يكون ام للرويح اللي ما يكونوش
0: إنا دماما إيفا إيفا أكو لي عندك كل زداش تخبط كونفيرا لا تصنف في الواتساب تانا انكا voice recording تسبيقانا ازاش تخسب انت فوق 99-000-897 وبيش نكو براكسب تقوط perfetta دي اسمها blessings تا Calvin Harris لا أنا